0: super gusu. Il a nadri. Il ditis. Et tout à ta fou.
1: Super gusu.
0: Il a nadri. Il ditis. Et tout à ta fou. أسوب الزيق وارتس مادو تقاميدين الوربر بالضوء بهدو كيو ولد أسوب قسو إلى

0: يعسوا في الزير عم تسمع لهم يا قاميديني
1: وربطو دي هادوك يا
0: ولد
1: التصور
0: ولد هادوك.

Vous écoutez Radio Aux Ondes sur 99.7. تستمعون إلى راديو أوزوند على تردد 99.7.